0: al 91.3, només clàssics contemporanis.
1: الانتظار طويل منذ أزيد من 30 سنة والشعب الصحراوي يطالب بحقه في تقرير المصير والاستقلال.